0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل الأخير منه الذي يتكلم عن سيدتنا مريم العذراء مثال ونموذج الكنيسة، إذ هي العضو الأسمى فيها ومثالها في الإيمان والمحبة. فبقبولها كلمة الله وطاعتها لعمل الروح القدس صارت مريم المثال لكل الكنيسة، كما أراد الله لها أن تكون أما لأبناء الله ومؤمنة منفتحة بصورة كاملة على سر الله. وفيها تتأمل الكنيسة في هويتها ورسالتها، لأنها تجسد الإيمان البتولي ومحبة الأم والشركة مع الله، كما أن مريم العذراء بتعاونها الفريد مع المسيح في عمل الخلاص صارت أما للكنيسة في نظام النعمة دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيدة، بل أظهرت فاعليتها. لذلك ترى الكنيسة في مريم العذراء أصلها ومثالها، وتتعلم منها كيف تعيش الإيمان والطاعة والمحبة لكي تظل أمينة لرسالتها في خدمة ملكوت الله. الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì al Signore e alla sua volontà, fidandoci di Lui come Maria, che ci donerà una nuova vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية، لنجدد معا قولنا نعم لله ولمشيئته، واثقين به مثل مريم أنه سيمنحنا حياة جديدة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach apostolskiej posługi Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejszą katechezę, wygłoszoną we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, Leon XIV poświęcił ostatniemu rozdziałowi Soborowej Konstytucji Lumen Gentium, która przedstawia Maryję jako matkę całej wspólnoty eklezjalnej, najdoskonalszego członka ludu Bożego oraz wzór Kościoła i bezwarunkowego zaufania Bogu. Jej przykład zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań: czy czuje się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym Jego pasterzom. Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna. Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni in Polonia i bambini si accostano per la prima volta al sacramento della riconciliazione e alla prima comunione. I genitori, i catechisti e gli educatori siano per loro un esempio nel ricorrere spesso alla grazia dei sacramenti. Accompagniamoli con la preghiera, invocando l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che venerate con il canto delle litanie lauretane. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.